0: Hinten.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal akhibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin فقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك أنت حميد مجيد اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعاء كل حاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا Badai tahdid tanah bahab lana bila duka rumah inna ka antal wahabah Rabbana Rabbana atina fi dunya khasana Wa fil akhirat khasana wa kina adha bannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Ibadallah Inna Allah ya'muru bil adil wa'ifan Wa itajil kurba Wa ina ifa'is wal munkar Wa bagi ayakum la'akum tajakarun Wa la jikillahu akbar Wa akimis sholat
0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استووا صفوفكم واعتدلوا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حميدا حمدا حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحب أحسن إلينا ولمن أوصانا وصيناه بالدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا ورضا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تبر أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.